الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.